0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Iraqi.
0: 3ZZZ, your community, your culture, your radio, 92.3 FM.
2: صباح الخير إن كان صباحا مساء الخير.
3: تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3ZZZ صوت الجالية العراقية على موجة الاف ام بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3

Good morning and good afternoon, Australia. أسعد الله صباحكم ومساءكم مستمعينا الكرام وطاب نهاركم. نلتقي بكم مرة أخرى في البرنامج العراقي اليوم الأربعاء الموافق الخامس من آب 2026.

في بداية البرنامج استمعنا من الفنان علي صابر وغلطان غلطان لكل صباح حكاية، وأجمل الحكايات تلك التي تبدأ بكلمة طيبة ومعلومة نافعة وابتسامة صادقة. صباحكم خير وأهلا بكم ببرنامج جديد ويوم جديد. يسعد لي صباحكم وصباح جميع مستمعنا الكرام أينما كانوا يستمعون إلينا داخل أستراليا أو خارج أستراليا. داخل أستراليا نقول لهم مساء الخير، خارج أستراليا اللي يسمعونا من القاهرة، الجزائر، فرنسا، العراق، بغداد، الحلة أيضا وأستراليا، نقول لهم صباح الخير، هنا أنا مساء الخير. سيمضي الشتاء مثلما يمضي الحب والوفاء، وينضي الأحبة والأصدقاء، لكن يبقى إله الأرض. مستمعي العزيز، مستمعتي العزيزة، إذا أردت أن تسامح فسامح لوجه الله، وإذا أردت أن تسعد شخصا فاسعده لإرضاء الله تعالى، وإذا أردت أن تقدم الخير لأحد فقدمه ليقربك من الله تعالى. كن مع الله دائما. مستمعي العزيز، اليوم راح أخصص أغاني البرنامج للفنان العراقي المطرب والملحن علي صابر، لأن الفنان علي صابر راح يكون موجود يوم السبت بأستراليا ملبون. فاليوم كل أغاني البرنامج علي صابر، عن علي صابر، وراح يكون معنا ضيف البرنامج وشخصية الأسبوع الأستاذ عماد هرمز. فكونوا معنا ومع البرنامج العراقي ومع مقابلة مع الأستاذ عماد هرمز حول التعداد السكاني. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي، من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إيفلين مرقص الصناطي. معقولة وعلي صابر.

قوله: يعد التعداد السكاني أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات في التخطيط للمستقبل، فهو يوفر بيانات دقيقة عن السكان واحتياجاتهم ويسهم في تطوير الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والأسكان والنقل وغيرها. وفي أستراليا يمثل التعداد السكاني مصدراً أساسياً للمعلومات التي تساعد على رسم السياسات واتخاذ القرارات التي تمس حياة الجميع. أعزائي المستمعين، راح يكون ويانا بعد نشرة الأخبار الأستاذ عماد هرمس، ونتحدث عن التعداد السكاني. أترككم مع الفنان هيثم يوسف وهذه الأغنية التي لحنها له الفنان علي صابر. لو أعرف. وهيثم يوسف من تلحين الفنان الملحن والمطرب علي صابر.

0: على أنغام هيثم يوسف نكون مع فقرة صحتك بالدنيا. بعد أسبوعين الدكتورة ميديا رح ترجع معنا، هي في هوليداي بإجازة. صحتك بالدنيا، هاليوم رح نتحدث عن لماذا يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها، أسباب قد لا تعرفونها.
1: أعرف إيش بيك، أهلا أعرف إيش بيك، ليش متغير حجيك.
0: قد يبدو ارتداء الملابس الجديدة فور شرائها أمرا مغريا، خاصة مع الإحساس بملمس القماش ورائحته الجديدة، لكن هذه الخطوة قد لا تكون الخيار الأفضل لصحة بشرتك. فسواء كانت القطعة جديدة لك أو لأطفالك أو حتى للرضع، فإن غسلها قبل الاستخدام يعد عادة مهمة للحفاظ على النظافة وتقليل احتمالية التعرض لمواد قد تسبب تهيجا للبشرة. ولا يقتصر الأمر على نوع معين من الملابس، بل يشمل جميع القطع، بداية من الملابس الداخلية والقمصان وحتى سراويل الجينز والملابس اليومية.
1: أنت

هناك عدة أسباب مهمة تدفع إلى غسل الملابس قبل استخدامها للمرة الأولى. للتخلص من الجراثيم والبكتيريا التي قد تعلق بها، إزالة بقايا المواد الكيميائية المستخدمة أثناء التصنيع، التخلص من الصبغات الزائدة التي قد تنتقل إلى البشرة أو الملابس الأخرى. الملابس الجديدة قد تحمل البكتيريا والفطريات. تمر الملابس الجديدة بمراحل عديدة قبل وصولها إلى خزانة منزلك، بدءا من التصنيع وحتى الشحن والعرض في المتاجر. وخلال هذه المراحل قد تتعرض للغبار أو الجراثيم، كما إن تجربة الملابس من قبل الآخرين في غرف القياس قد تزيد احتمالية انتقال بعض الميكروبات إليها. كذلك قد تتعرض الملابس أثناء التخزين أو النقل لبعض الحشرات أو الملوثات، لذلك فإن غسلها قبل ارتدائها يساعد على التخلص من هذه العوامل غير المرئية. تستخدم بعض المصانع مواد كيميائية للحفاظ على جودة الملابس أثناء النقل والتخزين، ومن بينها مركبات تساعد على منع العفن وتقليل التجاعيد وتحسين ملمس الأقمشة. من المواد التي قد توجد في بعض الملابس مادة الفورماد إيهياد، والتي قد تسبب تهيجا أو طفحا جلديا لدى الأشخاص ذوي البشرة الحساسة، خصوصا في المناطق التي تحتك بالقماش بشكل مستمر مثل منطقة الرقبة والبطن والخصر. ورغم أن الغسيل الأول قد لا يزيل جميع هذه المواد بشكل كامل، فأنه يقلل من وجودها بشكل كبير ويجعل القطعة أكثر أمانا للاستخدام. اعتمدي سيدتي أو سيدي، يعد الماء البارد خيارا مناسبا لبعض

الماضي على الألياف، ويقلل احتمالية انكماش القماش أو فقدان اللون، إلا إذا كانت تعليمات العناية تشير إلى استخدام ماء بدرجة حرارة مختلفة. وقد تبدو عملية غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها خطوة صغيرة، لكنها تساعد على إزالة العديد من العوامل غير المرئية التي قد تؤثر في البشرة. ومع اتباع الطريقة المناسبة للغسيل يمكنك الاستمتاع بملابسك الجديدة براحة أكبر، مع الحفاظ على نعومة الأقمشة وجودتها لفترة أطول. كنتم مع صحتك بالدنيا.

زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريت البزات صوت الجالية العراقية. شكرا جزيلا عزيزتي الغالية أم نمير على هذا المسج الحلو. شكرا جزيلا لك وصباح الخير ومساء الخير. وشكرا جزيلا لزهدة، ألف شكر زهدة أم منصور، يسعد لي صباحك ومسائك. شكرا على هذا المسج، وألف شكر لأم جميل، شكرا على المسجات اللي تتوصل لي من عندكم، يسعد لي صباحكم وصباح جميع مستمعينا الكرام أينما كانوا يستمعون إلينا داخل أستراليا خارج أستراليا، نقول لهم بونجور، صباح الخير.

فيما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيفلين الصناطي. بغداد، يتحرك مجلس النواب باتجاه عقد جلسة طارئة الأسبوع المقبل لبحث الوضع المالي وتأمين الرواتب بالتزامن مع طلب وزير المالية لاستضافته داخل البرلمان بهدف تقديم رؤية حكومية واضحة عن الواقع المالي للبلاد. في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الأوضاع الإقليمية على الاستقرار الاقتصادي وقدرة الدول على الإيفاء بالتزاماتها في مقدمتها ملف الرواتب، قال عضو اللجنة القانونية النائب الثائر الكعبي إن الوضع في المنطقة لا يخص العراق وحده بل يشهد تصعيدا خطيرا، مبينا أن

عددا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلب رسمي لرئاسة المجلس لعقد جلسة طارئة، مؤكدا أن عدد الموقعين على الطلب وصل إلى 148 نائبا. أكدت وزارة النفط استمرار حركة الناقلات المحملة بالنفط الخام العراقي عبر مضيق هرمز عقب تحميلها من الموانئ المحلية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي أن الوزارة تعتمد آلية مطروح ميناء في بيع النفط الخام، إذ ينتهي دورها بمجرد تحميل النفط ومغادرة الناقلة للميناء لتنتقل مسؤولية حركة الناقلة ومسارها وتأمين الموافقات اللازمة لمرورها عبر مضيق هرمز بالكامل إلى المشتري. وأكد أن الوزارة لا تملك هذه الناقلات ولا تتدخل في إدارتها، إذ تحمل بعضها شحنات ضخمة تصل إلى 1,000,000 برميل من الخام. وجاء رئيس الوزراء علي فالح الزيدي باعتماد مبدأ التحقيق القبلي للعقود قبل توقيعها بوصف إجراء وقائيا يهدف إلى معالجة المشكلات قبل وقوعها، لأنه يمثل حصانة للمؤسسات، كما وجه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، مع تحديد سقوف وقيم العقود التي تخضع لهذا النوع من التدقيق. وأجرى رئيس الوزراء أمس زيارة إلى مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ترأس خلالها اجتماعا مشتركا ضم رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورئيس هيئة النزاهة بحضور وزير المالية، خصص لبحث آليات تعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية. أما أهم ما جاء في الصحف العربية، وزير مصري: لن نسمح ببناء سدود أثيوبية جديدة على مجرى النيل والسودان في موقف بالغ الصعوبة ويجب التوصل لاتفاق. المفاوضات الأمريكية الإيرانية تدخل مرحلتها الأخيرة وتجهيزات لوضع الصيغة النهائية. ارتفاع حصيلة الضحايا تدفق المهاجرين إلى 77 قتيلاً. المغرب يؤكد أنه حذر مدريد من تدفق مهاجرين بعد قرار قضائي إسباني حول الهجرة. وأسبانيا تعلن أن أزمة سبتة لم تقوض فضاء شنغن. كشف تفاصيل جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة روما. هذا ما تم مناقشته. أما الخبر الأخير من أخبار العالم، مجلس الوزراء السعودي اتفاق نزع السلاح في غزة خطوة نحو تنفيذ خطة السلام وإقامة الدولة الفلسطينية. أهم ما جاء في الصحف الأسترالية، تعمل الحكومة الأسترالية على إعادة ترتيب نظام معالجة تأشيرات الهجرة الماهرة عبر منح الأولوية للمتقدمين الموجودين داخل البلاد في محاولة للحد من ارتفاع صافي الهجرة الخارجية وتقليل إعداد حاملي التأشيرات المؤقتة. فقد أصدر وزير الداخلية الأسترالي توني بريك توجيها جديدا يغير ترتيب معالجة طلبات التأشيرات، بحيث يحصل العمال المهرة المقيمون في أستراليا على فرص أسرع للحصول على الإقامة الدائمة بدلا من إعطاء الأولوية للوافدين الجدد من الخارج وفي الخارج. تستعد ولاية فيكتوريا الأسترالية لمواجهة أول إضراب للأطباء منذ نحو عقدين بعد أن أعلن أطباء المستشفيات العامة تنظيم تحرك احتجاجي يوم الخميس 13 آب 2026 في تصعيد كبير للخلاف بشأن الأجور وظروف العمل. يعني خميس مو خميس بكرة غدا، خميس البعدة. ومن المقرر أن يتوقف الأطباء عن العمل بين الساعة 12:30 ظهرا والرابعة مساء، مع تنظيم تجمع احتجاجي بمدينة ملبون وسط مشاركة متوقعة من العاملين في عدد من المستشفيات الكبرى في الولاية. ويطالب الأطباء بزيادة رواتبهم
بنسبة 30% على مدى 4 سنوات، إضافة إلى وضع حد أقصى لساعات المناوبة بحيث لا تتجاوز 12 ساعة ونصف الساعة، وضمن حصولهم على يوم راحة متتاليين كل أسبوعين. دعت الجهات المختصة المسافرين المتجهين إلى سامو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد تفشي حمى الضنك في البلاد، بما في ذلك استخدام طارد الحشرات واتباع إجراءات الوقاية من لدغات البعوض. ووفقا لبيانات السفر الأمن في نيوزيلندا، سجلت في ساموا أكثر من 3500 إصابة مؤكدة بحمى الضنك خلال الفترة من 1 كانون الثاني إلى 11 تموز، إضافة إلى أكثر من 150 حالة دخول إلى المستشفى وثلاث وفيات. فتحت الشرطة الأسترالية تحقيقا موسعا في حادثة إحراق متعمد استهدف شركة صناعات دفاعية في ولاية فيكتوريا العام الماضي، بعدما وصفته رسميا على إنه عمل إرهابي يشتبه في ارتباطه متطرفين من اليسار المتشدد يحملون أفكار فوضية وثورية. ما زلنا في أخبار أستراليا. نقل 1000 وظيفة من أستراليا إلى الهند الشقيقة بحجة الذكاء الاصطناعي. شركة الخطوط الجوية الأسترالية تعلن اليوم أنها ستنقل 1000 وظيفة من أستراليا إلى الهند من أجل رخص الثمن وتحقيق الأرباح. ثم يقال أمس أن بولين هانسن: يجب أن نصنع في أستراليا، يجب أن نحافظ على الوظائف في أستراليا، يجب أن ننتج في أستراليا. لا تحالف مع حزب بولين هانسن، نائبة رئيس حزب الأحرار جين هيوم: لن نتحالف مع حزب بولين هانسن، ليس في تفكيرنا هذا الشيء. رئيس الوزراء الأسترالي المفضل بحسب استطلاعات الرأي: ألبانيزي بالمركز الأول، بولين هانسن بالمركز الثاني، زعيم حزب الأحرار أنغوس تايلور بالمركز الثالث. أما حصيلة المحتالين في نظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة NDIS خلال الأشهر الماضية بلغ 8000 شخص، مما يثبت يوما بعد يوم أن هذا النظام أصبح عاصمة الفساد المالي في أستراليا. الخبر الأخير: رئيس الوزراء الأسترالي يدعم أسترالي مسجون في سوريا يواجه عقوبة الإعدام الموت بسبب جريمة يقول إنه ليس له علاقة بها، وإنه وقع ضحية بهذه القضية.

هنا نأتي لنهاية ختام نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، أذيعت على مسامعكم من إذاعة تريت ربزت صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله.

هذه الأغنية راح نكون مع الأستاذ عماد هرمز. والتعداد السكاني هو أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات في التخطيط للمستقبل.

وفي أستراليا يمثل التعداد السكاني مصدراً أساسياً للمعلومات التي تساعد على رسم السياسات واتخاذ القرارات التي تمس جميع حياة جميع الموجودين في أستراليا.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي. ننتقل وياكم إلى فقرة شخصية الأسبوع. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم أينما كنتم. نلتقي بكم في حلقة جديدة نناقش فيها موضوعا يهم كل فرد يعيش في أستراليا، وهو التعداد السكاني. قد يظن البعض أنه مجرد استبيان أو إجراء إداري، لكنه في الواقع أداة مهمة تسهم في تحديد احتياجات المجتمعات وتطوير الخدمات والتخطيط لمستقبل أفضل للجميع. يسعدنا أن يكون معنا اليوم ضيف كريم ليجيب عن أبرز الأسئلة المتعلقة بالتعداد السكاني، ويوضح أهميته للجميع الأسترالي وللجالية العربية على وجه الخصوص. نرحب بضيفنا الأستاذ عماد هرمز، هو مترجم معتمد ومحلف، يعمل في مجال الترجمة لأكثر من 20 عام، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الترجمة من جامعة آرامايتي، وأيضا هو عضو مؤسسا لعديد من المؤسسات والمنظمات الاجتماعية في ولاية فيكتوريا. عماد هرمز هو كاتب في مجالات كثيرة، وأهمها في الشؤون الاجتماعية والسياسية، وهو رئيس تحرير جريدة الرافدين الإلكترونية الصادرة من ملبون. نقول صباح الخير أستاذ عماد.
1: صباح الخير أستاذ إيفلين، وصباح الخير إلى كل مستمعين الأحباء، وشكرا لك إلى استضافتي في برنامجك القيم.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ عماد هرمز بالبرنامج العراقي. سؤالنا الأول لك أستاذ عماد، ما هو التعداد السكاني في أستراليا ولماذا يجري؟
1: نعم، سؤال مهم أستاذ إيفلين. بالتأكيد التعداد السكاني هو أكبر عملية إحصائية خلينا نقول تجري في أستراليا، وهذا التعداد يجرى كل 5 سنوات.
0: نعم.
1: وكما تفضلتي في مقدمتك، قد يفهم البعض أنه التعداد السكاني من اسمه هو فقط حساب عدد الأشخاص المتواجدين في أستراليا. في يوم الإحصاء اللي

0: هو راح يصادف يكون يوم الثلاثاء القادم اللي راح يصادف في 11 أغسطس
1: نعم.
0: آب من هذا العام. لكن هو أكبر من مجرد عملية حسبان لعدد الأشخاص الموجودين في أستراليا، هو عملية إحصائية أعمق لها عدة طبقات، فهي تجمع معلومات يعني كثيرة عن كما تفضلتي احتياجات الأشخاص، وتساهم نتائج الإحصاء المؤسسات الخدمية والحكومية في وضع برامجها وخططها المستقبلية استنادا على نتائج الإحصاء. نعم.
1: أستاذ عماد، هل المشاركة بالتعداد إلزامية وما أهمية هذه المشاركة للجميع؟
0: نعم، سؤال مهم آخر أستاذ إبليل. نعم بالتأكيد المشاركة في هذا التعداد إجباري، لأنه هنالك قانون متعلق، وقانون التعداد والإحصاء لعام 1905 اللي يضمن فيه أنه إلزام على الجميع المشاركة في هذا الإحصاء. وبالتأكيد هو يمكن وصلت لكثير من المواطنين مظروف ومعلومات أنه إكمال التعداد بإمكانهم، يعني إذا كان عندهم نفس الروتين اليومي بإمكانهم تعبئتهم مسبقا إذا يحبون، وإذا ما قدروا أنه يكملون حبا نبه لهذه النقطة التعداد راح تتواصل معهم. طبعا هذا الإجراء هي ما تقوم به الحكومة الأسترالية كحكومة، إنما يقوم به مكتب الإحصاء الأسترالي Australian Bureau of Statistics، هي اللي هذه الدائرة والمؤسسة الحكومية اللي على عاتقها تجري الإحصاء، فتتواصل معك إذا ما سويت الإحصاء تنبهك لازم تكمل إحصاء، إذا وتعطيك مدة معينة إذا ما كملت هذا الإحصاء في هذه المدة يبعثوا لك تبليغ رسمي وقانوني
1: بغرامة
0: نعم، ويعطوك أيضا مجال، وإذا ما حسب ما مذكور في موقعهم غرامة قد تبلغ $364 باليوم عن التأخير. وأيضا مهم جدا ذكر المواطنين أنه هذا الإحصاء هو لازم يذكر المعلومات تكون معلومات صادقة، لأنه إذا أي معلومات مضللة تذكر في هذا الإحصاء عليها أيضا غرامات قد توصل إلى 3140.
1: نعم.
0: وراح نتحدث في الموضوع.
1: أستاذ عماد، سؤالنا الثالث لك، كيف تستفيد الحكومة من نتائج التعداد، وكيف تساعد بيانات التعداد في التخطيط للمدارس والمستشفيات ووسائل النقل؟
0: نعم أستاذة إيفلين، سؤال مهم جدا. كيف ما قلنا أنه هذا التعداد وليس مجرد حسبان عدد الأفراد، وإنما في أسئلة متعددة عن الأستراليين، فعن يعني عدد الأشخاص المتوفرين، أعمارهم، أجناسهم، مكان سكنهم، حالات الزوجية، أصولهم، اللغاتهم اللي يتحدثوا فيها في البيت، أصولهم من أين جايين، أيضا سؤال اختياري عن ديانتهم، عن احتياجاتهم الطبية، يعني يكون سؤال عن هل هنالك لا سمح الله أمراض مزمنة، مستوى الدراسي، مستوى الوظيفي، معدل الدخل للمواطن الأسترالي، المعدل الدراسي، هل يعني هل هنالك عدد العاطلين، عدد اللي يشتغلون. وأيضا هذا بس أحب أنوه أستاذي إنه هذا التعداد ليس فقط يعني المقيمين الدائمين في الأستراليين وأيضا للمتجنسين، لا، وإنما يشمل كل حتى الزوار والطلاب الجايين في فيز مؤقتة. هو بالأحرى يحسب عدد المواطنين الموجودين في أستراليا في يوم
1: في هذا الوقت
0: بغض النظر. نعم.
1: نعم.
0: فشون بعد ما تجمع هذه الحكومة أستاذ إبنين المعلومات بالتأكيد، يعني على سبيل المثال راح نجيبها إنه شون تخطط المستقبل. خلينا نقول في كريجبن على سبيل المثال احنا ساكنين كانت عندنا مركز صحي بسيط خدمي، لكن عند من الاحصاءات اخر واحد مثل 2021 واحصاءات اخرى لقينا انه جاليه في أو السكان التعداد السكاني يزيد في منطقة كريجبين.
1: نعم.
0: فبنوا وكبروا هذه المؤسسة الصحية الصغيرة سووها مستشفى مجتمعية. وأيضا من المعلومات المتوفر لقينا في هذه مثلا على سبيل المثال في منطقة عيوم يعني بلدية عيوم الناس يتحدثون باللغة العربية كثير أو اللغة الدانية والآشورية شغلات، فوفروا مترجمين. قامت الحكومة بإصدار منشورات مطبوعات بهذه اللغات، وظفوا مواطنين يتحدثون بلغات متعددة، زادوا من الطرق، سهلوا الطرق، بنوا مدارس جديدة، أسواق جديدة، فهذا هو أهمية الأستاذ.
1: أستاذ عماد، هل يوفر التعداد معلومات عن الجالية العربية بأستراليا؟ وكيف؟ وكيف يمكن للجالية العربية الاستفادة من نتائج التعداد في تطوير الخدمات؟
0: نعم بالتأكيد أستاذ إبنين، هذه المعلومات فقط ليس للجالية العربية، لكن نأخذ مثال على الجالية العربية كيف يفيد يعني هذه الجالية العربية. بالتأكيد كما قلت يعني أستاذ إبنين أنه بين كل سنة وسنة، هو التعداد يجرى كل 5 سنوات، تحصل تنقلات كثيرة.
1: نعم.
0: يعني كل ناس تنتقل من منطقة إلى منطقة أخرى، من ولاية إلى ولاية أخرى. فشو ما قلنا هذا التعداد، أنا كتبت عن مدة قريبة مقال قلت فيها أنه التعداد السكاني العام الأستراليا تتعرف على ذاتها، فينطي صورة عن أستراليا يعني. فإذا مثلا وقت شلون راح تستفيد الجالية العربية؟ طبعا احنا نشجع الجميع بالمشاركة، لأنه كل صوت كل معلومات عنهم راح تساعد الحكومة، لأن هذه إحصاءات تروح موجودة، هي متوفرة للمؤسسات الخدمية، راح تقول يا بعد ما احنا نسبة الجالية العربية في هذه المنطقة حسب التعداد السكاني لعام 2060 يقدر عدد سكاني بهكذا، مستوى الدخل هكذا، عدد اللي يشتغلون هالجالة مستواهم الدراسي هذا العدد. فهذه كلما عكست الجالية العربية وجودها باكر عقبة تجي احنا محتاجين مستشفى تعلم اللغة العربية في هذه المنطقة. السبب انظروا الى تعداد 2026 وستجون ان هنالك جالية كبيرة متواجدة في هذه المنطقة. نريد منشورات مطبوعات باللغة العربية متوفرة اكثر، نريد خدمات مؤسسات اجتماعية موجودة، وقسم بعد تريد مؤسسة أخرى تقدم خدمات للناطقين باللغة العربية، لأنه حسب التعداد السكاني محتاجين مترجمين، إحنا توظيف أكثر بالفعل. فكل هذه راح تستفاد منها، فكلما نشارك كلما تكون الاستفادة أفضل.
1: أستاذ عماد، يعرف المجتمع الأسترالي بأنواعه الثقافي، كيف يعكس التعداد هذا التنوع؟
0: نعم سؤال مهم، يعني خصوصا احنا اللي وافدين من خلفيات ثقافية مختلفة. كما يعني اشرت الى استاذ ايفين، اكو اسئلة بالتعداد السكاني، مثلا اصول الشخص، نجيب على سبيل المثال اصولنا احنا، خلينا نقول سؤال اين اصول، اول شيء بلد المنشأ، بلد اللي ولدت فيه، فاحنا كنا عراق عراق عراق. شغلة ثانية اصولكم، يعني بنعرف انه عراق في اصول عرقية كثيرة، هذا الكردي وهذا الاشوري والكلداني وهذه ومن غير دول سرياني وما شابه ذلك. ايضا اللغة المتحدثة في البيت استاذ ايبلين، فانت لك تذكر ايضا ولو نعم اللغة اللي تتحدث فيها بالبيت يعني.
1: كم لغة حتى أن تتحدث بها لازم تكتبها؟
0: أكيد نعم، تقدر تضيف أنه تتحدث اللغة إضافة للغة مثلا الكلدانية أو الآشورية أو السريانية أو الأرمنية أو العربية أو غيرها، بالإضافة أتحدث إلى لغة أخرى. أيضا سؤال آخر ولو هو سؤال اختيار أستاذ إيفلين، لكن الديانة يعني في مثلا ايضا نعرف انه مثلا الكاثوليك ايضا عندهم كاثوليك بكنائس مختلفة،
1: اكيد
0: احنا مثلا ايضا هذا يعطي فكرة ان نوضح انه راح نقول عندنا احنا في استراليا، وكنا نستخدمه فيه عندما نسوي برزنتيشن، نقول يعني في السابق ان 24% من الاستراليين مولودين خارج استراليا. نعم
1: استاذ عماد، ما أهمية جمع هذه البيانات عن اللغات المستخدمة بالمنازل، ما أهميتها؟
0: نعم أهميتها كيف ما نقول أنه توفر، واحدة من الأمور أنه توفر مترجمين إذا لاحظنا أنه وجود عدد ناطقين باللغة العربية، لأنه أيضا في السؤال أستاذ إبنين بالتعداد يعني من الأسئلة ما هي قابليتك للتحدث باللغة الإنجليزية.
1: صحيح أنا يعني البارحة جاوبت عليه. صحيح هذا السؤال.
0: أكو ناس تقول not well, well, very well. Not at all. نهائيا ما أتكلم. شوية زين كل الزين. فهذه أيضا راح تقول يا بعدنا إحنا في هذه منطقة نقول منطقة معينة هيوم هنالك نسبة كبيرة من القاطنين والساكنين في هذه المنطقة لغتهم الإنجليزية متواضعة خلينا نقول أو بسيطة. فرجال عند التعامل توفير الحكومة توفير موارد ودعم خدمات الترجمة وتوفير مترجمين لكل المؤسسات اللي تتعامل تقدم خدمية والصحية والتعليمية توفير مترجمين. والبالفعل يشوف يعني تروح مدرسة تطلب مترجم موجود تروح
1: واجهة صحية المستشفيات موجود أيضا.
0: فهذه هي
1: صحيح. نعم. صحيح كل المكانات
0: هذه فائدة.
1: أستاذ عماد نعرف وقتك ضيق فسؤالنا الأخير لك ما الرسالة التي تودون توجيهها للمستمعين الكرام والمقيمين بشأن أهمية المشاركة بالتعداد ودورها في بناء مجتمع يخدم المجتمع بصورة أفضل في أستراليا بهذا البلد المضياف الحنون؟ أنا دائما أقول بلد المضياف الحنون.
0: آمين الله يخلينا أستراليا ويحفظ أستراليا وشعبه وينعم عليه بمزيد من الخيرات. يا رب. أكيد الرسالة اللي حابة أوجهها إحنا اللي بمشاركتنا نشجع الجميع على المشاركة في التعداد السكاني لأن هذه بمشاركتنا يعطي صورة أدق وأفضل للمؤسسات الحكومية والخدمية والصحية وما شابه ذلك في تقديم خدمات أفضل لنا. فإحنا هي في هذا اليوم ترسم خارطة أستراليا ومحتوياها. أي صوت أي مشاركة هي خلينا نقول إضافة شخطة فرشة رسمة على هذه اللوحة اللي بعد هذا اليوم إن شاء الله تكون صورة واضحة وراح يستفاد منها الجميع ليس فقط على المؤسسات الحكومية لكن أيضا المواطنين لأنه في هذا التعداد يعبرون عن صوتهم عن وجودهم عن انتماءاتهم عن خلفياتهم. صحيح. عن مشاركتهم. صحيح. في أستراليا عن الشيء اللي قدمه.
1: 100% في ختام هذه المقابلة وهذا الحديث معك نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم على حضوره وعلى ما قدم من معلومات قيمة وإضاءات مهمة أثرت هذا اللقاء، كما نشكره على وقته وجهده ونتمنى لك دوام الصحة والتوفيق والنجاح. أستاذ عماد نتمنى لك كل التوفيق.
0: شكراً جزيلا. شكرا لك استاذ إيفلين على استضافتي وربنا يقويك ويطول بعمرك على الخدمات اللي تقدميها من خلال هذا المنبر الإعلامي الرائع. شكرا جزيلا لاستضافتك.
1: الله يخليك. شكرا جزيلا بأمان الله.
0: بأمان الله. مع السلامة.

علي صابر من مواليد 31 كانون الأول 1973 ملحن ومغني عراقي. دخل علي صابر المجال الفني من بوابة التلحين فتعاون مع مطربين معروفين على الساحة العراقية في بدايته، وكان أول لحن يضعه في تسعينات القرن الماضي للمطرب العراقي صلاح حسن، والأغنية كانت بعنوان ماضي انتهى. ولاحقا لحن لعديد من الفنانين العراقيين مثل صلاح البحر كأغنية ما مرتاح، ومحمد عبد الجبار بأغاني هاي عيوني ومو مهم، وحبيب علي بأغاني هذا يا حب وين أنت، وهيثم يوسف بأغاني صبر أيوب وأهلو أعرفش بيك. بعد عام 2003 توقف عن التلحين لفترة، ثم عاد من جديد مع أسماء لامعة مثل ماجد المهندس بأغاني وين أروح وآخ قلبي ورحمة رياض، وأصيل الهميم بأغنية المفروض، ومحمود التركي بأغنية ضمني، كما استقطب على مطربين عربا من جنسيات متعددة لغناء اللون العراقي مثل الفلسطيني محمد عساب بأغاني مكانك خالي وبصراحة، الفنانة اللبنانية ديانة حداد بأغنية إلى هنا، والفنانة اليمنية بلقيس، والمغربية سميرة سعيد، والسعودية داليا مبارك، والكويتي نبيل إشعيل.

في عام 2012 بدأ علي صابر مسيرته كمغني مع أغنية عيد الأم من تلحينه وكلمات غضير هادي. لاحقا غنى عدة أغاني أخرى حققت نجاحا وأرقاما عالية. في عام 2021 نشر أول ألبوم له بعنوان سواها.

كنا اليوم مع أغاني الفنان علي صابر. بدأ مشوار الغنائي كان ملحن، بدأ مشوار الغنائي بأول أغنية بعيد الأم. بهذه الأغنية نأتي إلى ختام فقرة برنامجنا لهذا الصباح، راجين أن نال إعجابكم ورضاكم. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي. من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إيبلين مرقص الصناطي، مع السلامة.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio.
1: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبورن. روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفياً. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/Arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Every culture,
5: every voice,
4: every day.
5: 3ZZZ.
6: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ومن فيروز سألوني الناس عنك يا حبيبي. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

وقيل عن المرأة في مثل إسباني يقول: قد تغفر لك المرأة القسوة والظلم، لكنها لا تغفر لك عدم الاهتمام بها. أما جان جاك روسو قال: طيبة النفس من خصائص المرأة.

وأرسطو قال تفشل المرأة في الحب إذا عجزت عن التحكم في مشاعرها. أما شكسبير قال عندما تبكي المرأة تتحطم قوة الرجل.

وأغبى امرأة تستطيع أن تخدع أذكى رجل، وأذكى امرأة تنخدع بسهولة من أهبل رجل.

وقال جبران خليل جبران: لا تكذب على شخص يثق بك ولا تثق بشخص يكذب عليك.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. أحيا أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت الذكرى السادسة لتفجير 4 آب بمسيرتين انطلقت إحداهما من ساحة الشهداء والثانية من مركز فوش إطفاء بيروت باتجاه تمثال المغترب قبالة مرفأ بيروت حيث أقيم التجمع المركزي. وتقدمت المسيرتين عقيلة رئيس الحكومة نواف سلام السيدة سحر بعصيري التي أمسكت بيدي مشاركتين من أهالي الضحايا وسارت إلى جانب أمهات الضحايا وأقاربهم في مقدمة المسيرة، فيما رفع المشاركون صور أبنائهم وسط أجواء من الحزن والتأثر تخللتها موسيقى حزينة. وشارك في المناسبة عدد كبير من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية والروحية في رسالة دعم لأهالي الضحايا وتأكيد على استمرار متابعة قضيتهم حتى الوصول إلى خواتيمها. وعند وصول المسيرتين إلى أمام تمثال المغترب عزف النشيد الوطني اللبناني ووقف الحضور دقيقة الصمت عن أرواح الضحايا، كما رفعت خلفية المنصة التي ألقيت منها الكلمات صورة كبيرة للمرفأ المدمر قبل تلاوة أسماء الضحايا على وقع الآذان وقرع أجراس الكنائس. واستهلت الكلمات بكلمة للمحامية سيسير روكوز التي توجهت بالشكر إلى كل المعنيين العاملين على إنهاء الملف وفي مقدمهم وزير العدل عادل نصار والإعلام المحامي الدكتور بولس مرقس. وأكدت روكوز أن جريمة 4 آب لن تطوى وأن الحساب آت رغم الجرح الكبير، مستغربة عدم كشف الحقيقة أو توقف أي شخص بعد مرور 6 سنوات على الانفجار. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل في روما ستتواصل حتى 6 آب في إطار الجهود الهادفة إلى دفع مسار التفاهمات بين الجانبين. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن المناقشات تجمع فرقا تقنية من الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية وتركز على الدفع نحو التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار والآليات المرتبطة به. وردا على اتهامات نعيم قاسم شدد رئيس الحكومة نواف سلام بقوله على أنه يطل علينا اليوم من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة. وأضاف الحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع للاعتداءات على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف، ومن تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنان.

اللبنانيين عموما، ولا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية ناهكة في السيادة. كشفت صحيفة هاريتس الإسرائيلية استناداً إلى صور أقمار صناعية أن الجيش الإسرائيلي أنشأ ما لا يقل عن 7 قواعد عسكرية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه يواصل تعزيز وجوده في عمق المنطقة الجنوبية وتكريس سيطرته على المواقع التي استولى عليها خلال الحرب. كشفت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن مصدرين مطلعين أن خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه كوبا عززت في الأشهر الأخيرة وعززت وجودها في الأشهر الأخيرة الاستخبارات في الجزيرة، موضحة أن طواقم الوكالة تنقسم عادة إلى فئتين: عملاء محليين يتم تجنيدهم من بين السكان، وضباط يتولون مهام التوظيف والعمليات الميدانية. ورجحت أن هذه التحركات قد تعكس نوايا واشنطن لتنفيذ خطوات متقدمة تجاه هافانا تتراوح بين خيارات عسكرية ومحاولات لإثارة الشارع الكوبي ضد السلطات القائمة. النشر انتهت، وإليكم الآن مباشرة من بيروت من تلفزيون لبنان النشرة الإخبارية بالتفصيل.

0: في الذكرى السنوية السادسة لانفجار مرفأ بيروت، الوجع نفسه لكن حكم القرار في أيدي أمينة. جولة سابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما، ومصادر بعبدة لتلفزيون لبنان للمرة الأولى يقبل الجانب الإسرائيلي بمسألة إعادة إظهار الحدود البرية المرسمة دوليا. الرئيس سلام ردا على قاسم العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية. أمين عام حزب الله أدعو السلطة السياسية إلى إيقاف التنازلات المجانية. وول ستريت جورنال، واشنطن ودول في المنطقة رفضت مطالبة إيران بفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز. بيروت أحيت الذكرى السادسة لانفجار لازال صداه يتردد في شوارعها، مسيرتان باتجاه تمثال المغترب وتأكيدات على مطلب العدالة.
1: يجب أن تخيفوا المجرمين، لأن هذا الخوف هو اللي بيردع الجريمة. نحن نطلب من القضاء وعلى هذا المنبر وبالمدينة اللي اتدمرت تخوفوا المجرمين.
0: الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية انطلقت في روما على مدى 3 أيام، ومصادر بعبدة لتلفزيون لبنان لم نسمع برفض إسرائيلي لتوسيع المناطق التجريبية، وهناك بحث بمناطق تجريبية جديدة كبنت جبيل والخيام، وإن لم يوافق الجانب الإسرائيلي لدينا خطة بديلة تتعلق بمناطق تجريبية أخرى. دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى أربعينيات الإمام الحسين السلطة السياسية إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي. الشيخ قاسم أكد أهمية التعاون بين دولتي لبنان وسوريا وأن تبقى سوريا واحدة موحدة. الرئيس سلام ردا على قاسم العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا كبيرا عند أطراف بلدة المنصور قضاء صور، كما قصف بالمدفعية المنطقة الجنوبية من زوطر وقبيل الزهر مشط بالأسلحة الرشاشة محيط بلدة حداسة بالتزامن مع تسجيل تحرك أليات عسكرية في البلدة لجهة بلدة حريص، في وقت عمد جنود العدو إلى إحراق مزيد من كروم الزيتون في عدشيت. بالتوازي استمر الطيران الحربي الإسرائيلي منذ الصباح بتحليقه في الأجواء اللبنانية على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية وفوق بعلبك والبقاع والهرمل وصولا إلى الحدود السورية. في اليرزي قائد الجيش العماد رودولف هيكل التقى قائد العمليات المشتركة الإيطالية الجنرال جيوفاني ماريا لانوتشي على رأس وفد بحضور السفير الإيطالي في لبنان فابريزيو مارسيلي، وتناول البحث التطورات وطرق دعم الجيش إضافة إلى الخيارات المتوافرة لمرحلة ما بعد اليونيفيل. أعلنت قيادة الجيش أنه بتاريخ أمس ونتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية ضبطت وحدة من الجيش في جرد عرسال صواريخ جراد 122 ملم جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية إضافة إلى آلية بيك أب كانت تستخدم لنقلها، وأوقفت المواطنين عين حاء وميم واو وهما من أفراد شبكة التهريب، كما نفذت عملية دهم بحثا عن سائر أفراد الشبكة وضبطت ذخائر حربية وأعتداء عسكرية وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين. مرة جديدة ترامب يتراجع عن ضرب إيران ويتوعد بأنها الفرصة الأخيرة. بالعودة إلى محلياتنا، NDU تتوسع نحو العاصمة، اتفاقية لإطلاق فرع جديد في بيروت.
2: في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق حضورها الأكاديمي وتعزيز رسالتها التعليمية لتكون أقرب إلى طلابها في العاصمة، أعلنت جامعة سيدة الويزي NDU ممثلة برئيسها الأب الدكتور بشار الخوري عن إطلاق مسار تأسيس فرع جديد لها في بيروت، وذلك من خلال التوافق مع رهبنة الإخوة الأصغر الكبوشيين التي ستساهم في تحقيق هذا المشروع الحيوي من خلال وضع عقار تابع لها في تصرف المبادرة.
3: هيدي الاتفاقية مش نقطة وصول، هي نقطة انطلاق لثلاث أشياء. نجدد أمانتنا لتاريخنا بالماضي، نكون قدر المسؤولية اليوم، ونفكر بمخاطر المستقبل اللي عم تطرق بابنا.
4: إن توقيعنا اليوم على هذا العقد فيما بيننا، أي بين رهبنة الإخوة الأصاغر الكبوشيين والرهبنة اللبنانية المارونية المريمية، ليس مجرد اتفاقية إدارية، بل هو مسيرة نؤمن أنها تحمل خير الكنيسة وخير الإنسان وخير الوطن.
2: تجدر الإشارة إلى أن الإعلان الرسمي يمهد لمرحلة جديدة من العمل الميداني والأكاديمي بما يتماشى مع الخطط التطويرية للجامعة ومتطلبات العصر، ويعزز دورها الريادي في خدمة المجتمع اللبناني.
0: وإلى أخبارنا الإقليمية والدولية، أكدت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك ضرورة التزام إسرائيل بكل تعهداتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وشددت الدول الثلاث على أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تمثل خرقا للاتفاق وتقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية، من داعية إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن استمرارية وقف إطلاق النار. تصعيد متواصل في فلسطين المحتلة وغزة تشهد أكبر جنازة منذ بدء الحرب. تطورت الملف الأوكراني في هذا التقرير.
5: في جديد المواجهة الروسية الأوكرانية، أشعلت طائرة مسيرة حريقا في مركز توزيع تابع لسلسلة متاجر شهيرة بروسيا في منطقة لينينغراد قرب سان بيترسبورغ. شركة لينتا الروسية، إحدى كبرى شركات بيع المواد الغذائية بالتجزئة في البلاد، أكدت ما سبق، مشيرة إلى أن حريقا اندلع في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إثر سقوط طائرة مسيرة على مركز توزيع تديره في شمال روسيا، وأضافت أن شخصا أصيب في الهجوم. إلى شبه جزيرة القرم، حيث قال ميخائيل رازفوغاييف حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة إن جنديا أطلق النار على زملائه في المدينة، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر قبل أن يوجه سلاحه نحو مدنيين ويقتل ثلاثة منهم، وأضاف أن السلطات ألقت القبض على الجندي. في المقابل، قصفت القوات الروسية 7 سفن شحن في ميناء ميكولاييف الأوكراني وفي البحر الأسود، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم عن وزارة الدفاع.
0: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على الراديو تري تربل زد يمكنكم الاتصال مباشرة على الرقم 9415-1928. ومباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923. كما يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً بأي من البرامج المتنوعة في إذاعة تريتروبل زد ومنها صوت لبنان، شكراً لك. وإذا كنت تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري، و$16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريتروبل زد في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعاً في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

إذاعة 3ZZZ ستباشر عملها ببرامج تدريبية للمذيعين كل يوم اثنين من هذا الشهر آب في تواريخ 10، 17، 31، و7 سبتمبر القادم، وذلك كل اثنين من الساعة 6:30 وحتى 8:30 في مقر المحطة على العنوان 309 ألبرت ستريت برونزويك. كما نذكر دائما أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة 3ZZZ على موجة 92.3 FM، ودائما يقدمه لكم جورج زعيط.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 من مساء غد. لكم من جورج زعيط أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع باسكال سارت وأرضك الكرامي.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر أغسطس لعام 2026. وكالمعتاد البرنامج المصري يبث على حضراتكم أربعة مرات أسبوعيا ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة الثانية وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، ويوم الأربعاء زي النهاردة من الساعة الرابعة وحتى الساعة الخامسة، وأمسية الخميس من الساعة التاسعة وحتى العاشرة مساء. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو مباشرة 9415-1923، وذلك بعد انتهاء البرنامج مباشرة. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم نشأة غبريال. استمتعوا معنا هذه الساعة بأجمل فقرات وأحلى المنوعات مع البرنامج الغنائي من كل يوم أربعاء للأغنية الشبابية وأغاني الزمن الجميل.

0: عيش صيفك مع أورنج.
1: استمعنا إلى المطرب عمرو دياب في أغنية لولا البنات، ودي من أحدث أغاني عمرو دياب من ألبوم هذا العام. ومن عمرو دياب نستمع إلى محمد رشدي في أغنية ميتة أشوفك، نسمع مع بعض.

استمعنا إلى المطرب محمد رشدي وأغنية ميتة أشوفك. أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ. ومن محمد رشدي نستمع إلى المطربة شادية في أغنية القلب معك. نسمع ونستمتع.

استمعنا إلى المطربة شادية في أغنية القلب معك، والآن نستمع إلى المطرب محمد فوزي في أغنية مال القمر. وهذه الأغنية مهداة إلى الست الوالدة مدام عطيات وإنجي وإيلين وإيفون، وكلنا بنقول لكم حمد الله على السلامة ونورتوا ملبورن، وربنا يديك الصحة والسعادة والعمر المديد يا مدام عطيات. ونستمع مع بعض إلى محمد فوزي وأغنية مال القمر.

استمعنا إلى المطرب محمد فوزي وأغنية مال القمر. ومن محمد فوزي نستمع إلى حبيب الكل المطرب فريد الأطرش وأغنية يا أبو ضحكة جنان. نسمع مع بعض.

استمعنا إلى المطرب فريد الأطرش في أغنية يابو ضحكة جنان. ومن فريد الأطرش نستمع إلى الجميلة المطربة أسمهان صاحبة الصوت الجميل الحنون وأغنية يا بدع الورد.

استمعنا إلى المطربة أسمهان وأغنية يا بدع الورد. أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ، وهذا البرنامج برنامج المنوعات من كل أسبوع. ومن أسمهان نستمع إلى نجاة الصغيرة وأغنية أما براوة.

استمعنا إلى المطربة نجاة الصغيرة وأغنية أما براوة، ومن نجاة الصغيرة نستمع إلى المطرب محمد أنديل في أغنية سحب رمشه. نسمع مع بعض.

أعزائنا المستمعين، قارب موعد انتهاء البرنامج، وفيما تبقى من وقت البرنامج نستمع إلى المطرب عبد الحليم حافظ في أغنية فوق الشوق. أتمنى ما اخترته لكم اليوم قد نال رضاكم ورسم الابتسامة على وجوهكم، وطبعا أكيد كل واحد لي ذكرى معينة جميلة مع كل أغنية. يتجدد بكم اللقاء غدا الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات نشأة غبريال. رقم تليفون البرنامج المصري 94151923. نستمع الآن إلى عبد الحليم حافظ، وإلى اللقاء.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
4: التالي هو البرنامج السوري.

طاب مساءكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريبل زد على موجة قدرها 92.3 اف ام ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل مساء أربعاء في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا وظهيرة الاثنين في 12 ظهرا. نتناول وإياكم أولى محطاتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم، وهي من وحي اللوبي الإسرائيلي والذي يعرف باسم منظمة آيباك في أمريكا. هذا اللوبي الذي يبدو بأن لديه الكثير من المال لينفقه في الحملات الانتخابية هناك. في التفاصيل، اللوبي الإسرائيلي يضخ أكثر من 100 مليون دولار في انتخابات التشديد الأمريكية، ويستهدف عبد الله السيد المرشح المصري ب30 مليون دولار في ولاية ميشيغان. كشف تحليل جديد أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية آيباك أنفقت أكثر من 100 مليون دولار خلال دورة انتخابات التشديد النصفي الأمريكية لعام 2026، بينها نحو 30 مليون دولار خصصت لمحاولة هزيمة طبيب وعالم الأوبئة التقدمي عبد الله السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان. ووفقا لتحليل نشره موقع سلانش، بلغ انفاق لجنة العمل السياسي تابعة لآيباك ولجنة الاتفاق الانفاق المستقلة تابعة لها UDP United Democracy Project نحو 30.6 مليون دولار في سباق ميشيغان، وهو أكبر مبلغ تخصصه المنظمة في سباق انتخابي واحد على الإطلاق. واتهم عبد الله عبد السيد وأنصاره منافسته النائبة الديمقراطية عن ميشيغان هايلي ستيفنز بالاستفادة بشكل كبير من أموال آيباك. وفي تعليق على السباق قال السيناتور المستقل بيرني ساندرز الداعم لعبد الله السيد أن الانتخابات التمهيدية في ميشيغان تمثل اختيارا لما إذا كان المليارديريات ولجان الإنفاق الضخمة سيواصلون التحكم في السياسة الأمريكية، أم سيكون هناك حكومة تمثل العائلات العامة داعيا إلى انتخاب عبد السيد وفقا لمنصة Common Dreams. وأشار تحليل إلى أن إجمالي ما أنفقته آيباك خلال دورة انتخابات 2026 بلغ حتى الآن 104.3 مليون، مرجحا ارتفاع هذا الرقم قبل انتهاء الانتخابات التشديد النصفي، لافتا إلى أن لجنة United Democracy Project كانت تمتلك نحو 80 مليون دولار نقدا حتى نهاية يونيو حزيران الماضي. وأوضح تقرير أن هذا الرقم لا يشمل الأموال التي تمررها آيباك عبر لجان إنفاق أخرى تحمل أسماء محلية لا توحي بارتباطها بالمنظمة. وسبق أن ذكر موقع The American Prospect أن آيباك استخدمت لجانا مثل Elect Chicago Woman و Affordable Chicago Now لتمويل حملات انتخابية في ولاية إلينوي. ولا يقتصر نشاط آيباك على ميشيغان، استدعم أيضا النائب الديمقراطي ويزلي بيل في الانتخابات التمهيدية للدائرة الأولى بولاية ميزوري في مواجهة النائبة التقدمية كوري بوش بعدما أسهمت بملايين الدولارات في فوزه عليها خلال انتخابات 2024. كما أنفقت لجنة United Democracy Project أكثر من 3 ملايين دولار لدعم بيل خلال الشهر الماضي بحسب موقع The Intercept. وأشار التقرير إلى أن النائب الديمقراطي عن ميشيغان شيري ساندرز الذي يواجهه منافسا تقدميا هو دونفل ماكيني تلقى هو الآخر دعما ماليا كبيرا من آيباك. أعزائي المستمعين، هذه أولى مقالاتنا لصباح هذا اليوم.

الرمل قلبت، العد التنازلي للانتخابات الإسرائيلية فعلا بدأ. تقريبا ستكون في منتصف أكتوبر القادم، لم يحددوا التاريخ بعد، مختلفين أيام، وتتحول الحكومة الحالية لحكومة تصريف أعمال. لن يستطيع أحد بالذات سموتريش بن كبير بالتهديد بحلها. استطلاع أي رأي اليوم، استطلاعين كبار، واحد في قناة 13 والثاني في قناة 12، أظهر بأن حزب اسمه يشار برئاسة جادي أيزنكوت تخطى لأول مرة حزب الليكود الحاكم، حزب نتنياهو. يشار يعني إلى الأمام ومستقيم، 23 مقعد، والليكود 22 مقعد. صحيح هو مقعد واحد، ولكن في استطلاعي رأي كبار الليكود في المرتبة الثانية وفي المكان الثاني أول مرة. والحزب الذي بعد الليكود ويشار هو حزب بيحد، يعني معا، برئاسة نفتالي بينيت 15 مقعد، يعني الحزب الثالث أيضا من معارضة نتنياهو من حيث القوة حسب استطلاع قناة 13. الحزبين الرابع والخامس إسرائيل بيتينو أفيكدر ليبرمان والديمقراطيين برئاسة يائير جولان 10-10. صحيح ليبرمان يمين ويائير جولان يسار، ولكن بالمقاييس الإسرائيلية يسار، ولكن كلاهما ضد نتنياهو. يعني الدائرة حول نتنياهو تضيق بالأرقام يوما بعد يوم أكثر وأكثر. لاحقا في عنا شاس ويهودوت هتورا وعثماء يهوديت 8 مقاعد لكل حد، يعني الأحزاب الحريديم 24 مقعد، حدوب الائتلاف هكذا. أحزاب الائتلاف الحالية اللي مع نتنياهو 51 مقعد، 51 مقعد ضمن اصطفافات معينة، يهبطون ل 49 مقعد من أصل 120. يعني أن يبقى نتنياهو رئيسا للحكومة القادمة بعيد، مش بس بعيد، يبتعد يوما بعد يوم حسب استطلاعات الرأي وأكثر من استطلاع رأي جدي. واضح نتائج 7 أكتوبر ونتائج عامان وتسعة أشهر من حرب على جبهات، 7 جبهات 8 جبهات، ما زالت تترك أثرها. نتنياهو يقسم لهم بجهد أيمانه إنه لولا لمجتمع الإسرائيلي مجتمعه لكانوا في خبر كان من القنبلة الإيرانية النووية، أنقذهم كلهم تقريبا، يقول لهم أحياء بفضله، ومن خطر حزب الله، وبأنه دمر حماس ودمر القيادة في اليمن، قتلهم ويلتهم بالضفة وكل ذلك، وهو فقط يبتعد من أن يكون رئيس الحكومة القادمة. هنالك نقاش إن كانت هذه الحكومة قد غيرت وجه الشرق الأوسط أم لا. مش نتنياهو دائما يقول سنغير وغيرنا وجه الشرق الأوسط، وهدف كل هذه الحروب تغيير الشرق الأوسط. في نقاش، تغير كيف تغير؟ بقولوا له تغير إيران قوية، تغير حزب الله ما زال موجود، ولكن مما لا شك فيه أنها غيرت وجه الاصطفافات الإسرائيلية، هذا أكيد. غيرت وجه الاصطفافات ليس لصالح صاحب مقولة سأغير وجه الشرق الأوسط. قناة 13 سألت سؤال إضافي للمستطلعين، سألتهم من الملائم لرئاسة الحكومة. لاحظوا الأرقام، 46% من المشاركين قالوا أيزنكوت و 36% قالوا نتنياهو. في استطلاعات أخرى سابقة قبل أسابيع كانوا يقولون نتنياهو، أو كانت الأرقام قريبة، الآن 46-36. الفجوة أيضا هنا تزداد، 18% مش عارفين، أنا بتوقع اللي مش عارفين أغلبهم على الأقل مش راح يميل لنتنياهو. الفرق واضح، طبعا أيزنكوت مش حمامة سلام، ولكن نتنياهو وضعه هكذا، وأي باعتقادي أي حكومة قادمة أقل سوءا على الأقل. في حالات معينة، ومش بس يعني طبعا هم يقولون أقل سوءا في القياسات الإسرائيلية، ولكن أقل سوءا للمنطقة كلها، في حالات معينة ستحصل الأحزاب العربية على 13 مقعد، 5 منها للقائمة الموحدة، وفي استطلاعات رأي أو 4، بين 4 و5 حسب استطلاعات الرأي، لأنه في كمان استطلاعات رأي بتقول 9 مقاعد قد تحصل القائمة المشتركة الثلاثية، اللي هن جبهة تجمع وحركة عربية التغيير، و 5 لأحد شقي الحركة الإسلامية، الموحدة لأحد شقي الحركة الإسلامية بتقول صراحة سننضم للحكومة التي تقبلنا. عندهم نظرية إنه نأخذ المقاعد، في الحكومة السابقة كانوا مع المعارضة، ولكن حاولوا قبلها أن يكونوا مع الائتلاف مع نتنياهو، ولكن كل من كان معهم في الحكومة السابقة يرفض أن يتحالف معهم في مرات قادمة. السؤال، هل سيسلم نتنياهو بالأمر الواقع ويذهب للانتخابات بهذه المعطيات؟
يعني راح يروح على الانتخابات بعد 3 أشهر من الآن تقريبا أقل، ويرى خسارته أمام عينيه، أم كيف بقولوا الفلسطيني بعمل نبشي؟ عشان بعمل نبشي بيخترع قصة أمنية مثلا يحاول فيها رمي الكرت الأخير اللي معه لعل وعسى أنه أن يبقى في الحكم، لأنه إذا خسر لن يخسر الحكم فقط، أمامه محاكمات فساد تنتظره، ولجنة التحقيق لفشل الساعة من أكتوبر يحاول هروب منها، وقصص طويلة. سيذهب نتنياهو بالظروف هذه أم سيختلق شيئا ما في الأسابيع القليلة المتبقية؟ وحساب مين؟ الفيديو الأول. بدأت قناة 13 اليوم بتعليق عن التوتر الحاصل بين أمريكا وإيران في الساعات الأخيرة، قالها مراسلهم العسكري، اسمعوا شو قال. قال اليوم ترامب يعرف أن إيران ليست الفيفا، لا يستطيع أن يلوي القرار بيديه كما يريد. تعليق جميل. لا يلغي، يعني ترامب يلغي كرتا أحمر في الفيفا، لا يستطيع فعل ذلك مع إيران. ولا يظلمون فريق مصر على رؤوس الأشهاد وبث مباشر أمام العالم أجمع بعد أداء مشرف عظيم. مهم، بالإعلام الإسرائيلي وقفوا اليوم، توقفوا عند جملة ترامب أن ورقة التفاهمات مع إيران قال لم تعد ذات معنى ولا يريد العمل معهم. القصة بدأت أن إيران رأت أن مرور سفينة نفط أمس، سفن نفط من مضيق هرمز دون كما يفهمونهم الاتفاق، فقاموا بمهاجمة سفينة نفط سائل قطرية، يقال كادت أن تنفجر، وتضررت ناقلة نفط سعودية أيضا. أمريكا ردت بالقصف فتدهور الأمر من جديد. واضح ترامب توتر اليوم. تخيلوا، عقد اليوم ترامب 4 مؤتمرات صحفية خلال 8 ساعات. في شيء بالعالم؟ أنا بعرف كل 8-9 أيام بيعملوا مؤتمر، 4 مؤتمرات، معدل مؤتمرين كل ساعة. يبدو المؤتمرات تساعده على أن يفكر أو على أن ينفس من غضبه، لأنه كمان في قناة 13 بكله هو محبط جدا، محبط، متفائل، متشائم، متشائل. مهم، عقدها كلها طويلة كانت، هدد إيران وقال الاتفاق لم يعد يعني، ولكن أيضا قال تستطيع القوى المفاوضة أن تستمر، ولكنه أيضا استبعد الحرب. الاتفاق يقول شطب عليه، تستطيع القوى المفاوضة أو الوسطاء أن يستمروا والمفاوضات أن تستمر، واستبعد الحرب، كل ما دولا معا. في قناة 13 قالوا بأنه التجهيزات الإسرائيلية للحرب عادية كما هي منذ بداية ما تسمى الهدنة مع إيران، بينما قناة 12 بهروا الموضوع أكثر بأن الجاهزية في حالة استنفار، وجاهزون للدفاع، وجاهزون للهجوم.

أنا باعتقادي هم يحبون قول هذه الجمل. من مراقبتي قناة 13 منطقية أكثر، في قناة 12 مراسلهم العسكري دفوري حسب كيف أنا شفت يصف فيلم بمخيلته أكثر ما يصف. يعني ترامب قال اليوم سنضرب إيران من جديد الليلة، أمس أمريكا ضربت 80 موقع في إيران حسب قولهم، ردت إيران بقصف ما تقول 85 موقع، هضلاك 85 في 2 من دول الجوار، ما يقولون بأنها قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت. هون كل بيان كيف طلع. إيران هددت بالرد الليلة أيضا إذا ضربت أمريكا من جديد. إسرائيل بيستبعدوا أن يكون الرد عليهم مباشرة، وإيران كما قلنا هددت بإغلاق مضيق هرمز إذا قصفت الليلة. واحدة من التحليلات كانت بأنه ترامب لديه بعض المتسع الآن في موضوع مضيق هرمز وإذا أغلق، لأن السفن كثيرة مرت من المضيق في الأسابيع بالأيام الأخيرة من وقت توقيع الاتفاق حتى الآن آخر أسبوعين ونص مثلا، وهي الآن في عرض البحر بعد المضيق مركة المضيق، وحتى تصل وتفرغ حمولتها وتصل للأسواق، البترول يصل للأسواق، هناك متسع من الوقت للمناورة عند ترامب قبل ارتفاع الأسعار بسبب إغلاق المضيق، مع أنه أسعار البتروليوم قفزت نوعا ما. حساس الوضع. إذن أمريكا هددت، إيران هددت، على فكرة أعيدت أيضا عقوبات بيع النفط على إيران، في إيران صرحوا، ولت زمن البلطجة الدولية، كان مسؤول صرح بهذا الوضع. هذا هو الوضع الليلة حتى الآن، وفي إسرائيل لا يتوقعون حرب جديدة على الأقل على في القريب المنظور. الفيديو الثاني. في قناة 12 نقلوا أن هنالك قلق إسرائيلي كبير يتعاظم مع الوقت، ازداد أمس بعد فيديوهات ترامب أردوغان رئيس التركي يراقبون التقارب بين أمريكا وتركيا. ويمكن أن نفهم من الجملة جزء من القلق هو التباعد الأمريكي الإسرائيلي. هو قد لا يكون تباعد استراتيجي، أمريكا لم تتخلى عن إسرائيل، ولكن تعامل ترامب مع نتنياهو بعد الحرب على إيران وبعد أن وعده وعودا كثيرة ولم تتحقق وسيناريوهات كثيرة لم تتحقق، يرى ترامب بأنه نتنياهو يخسره يورطه، وواضح العلاقات ليست كما كانت قبل الحرب. المهم حسب القناة القلق الإسرائيلي ليس فقط بأنه أمريكا قد تبيع تركيا طائرات مقاتلة F-35 وهكذا تفقد إسرائيل من تفوقها العسكري الجوي في المنطقة. ملاحظة افتحوا قوس، كان حديث أن تطلب إسرائيل تعويض بطائرات أكثر تطورا عندها، يعني ما أنه أعطيته تركيا أو ممكن طبعا الكونغرس يجب أن يوافق، يعني في عقب بالموضوع إذا مرت. ممكن أن تقول إسرائيل أعطيتم تركيا F-35، أعطونا طائرات متطورة أكثر لكي نحافظ على تفوقنا العسكري، ولكن يبدو ذلك بعيدا. حتى أمس قالوا هذا بعيد، طلب إمكانية الاستجابة له ضعيفة. نقلوا أنهم يرون أن أردوغان أيضا غير 35 F يصنع له أذرع في كل من سوريا لبنان وغزة، وهم في إسرائيل يعني يرون أن طموح أردوغان خطر جدا عليهم، وتحدثوا في القناة عن سيناريو يخشونه جدا أن تسلح تركيا الجيش السوري. ألم تقم إسرائيل بعد سقوط نظام الأسد بساعات بتدمير تقريبا كل قدرات الجيش السوري، كل قدرات العسكرية خلال يومين والثالث دمرت كل شيء، قالوا حينها كي لا تصل لنظام إرهابي قادم، نظام عقائدي أصولي قد يهاجمنا بأي لحظة، يقصدون النظام السوري الجديد، قصفوا مخازن طائرات دبابات كل شيء، ما خلوش ولا شيء. الآن يخشون أن تسلم تركيا سوريا الأسلحة، وهكذا تصبح جبهة قريبة مسلحة أخرى قريبة على إسرائيل. لم يتخلصوا من حزب الله ولا من إيران، وتخيلوا بالنسبة للسيناريو هذا كما تحدثوا عنه أن يستلم الجيش السوري أسلحة من تركيا. الآن قد يقول قائل ولكن العلاقات الأمريكية السورية جيدة والتركية الأمريكية جيدة ولن يقبلوا بشيء يخطر على إسرائيل. هذا صحيح، ولكن في إسرائيل يفكرون بكل سيناريو مستقبلي، يعني يخشون أسلحة تركية قوية متطورة، يقولون ماذا لو حدث كذا، ماذا لو انقلبت الأمور فجأة مرة جديدة في سوريا، ماذا عن تصريحات أردوغان، ماذا عن اللي بوصفوها عدائية وغير مساعدة على السلام. يعني في الموضوع

طموح في سوريا، أمال، عقيدة. الحديث اليوم أيضا عن بدأوا الحديث عن أحضرنا كيف لغتهم هم يعني كيف حكوا، أحضرنا أمريكا لضرب المحور الشيعي، انظروا يبنى محور سني ليس أقل خطورة. يعني هذه المصطلحات نسمعها، باعتقادي ما سيتعلموا يوما في إسرائيل، آمل أنه يصلوا نتيجة تقرب لتهدئة المنطقة، أنه في ظل هذه المعادلات كلها المعقدة في منطقة معقدة إلى هذا الحد، لا تستطيع أن تعطي حكومة تزرع كل هذه الكراهية والقتل والدمار ويرى العالم كل هذه الفظائع وتعتقد أن تحلها كلها بتفوق مخابراتي عسكري جوي. لابد من خطوات سياسية تأتي بشيء من الهدوء، أو ليش أن تأتي بالهدوء للمنطقة. الفيديو الثالث جاء في موقع هارتس أن هنالك مصور من غزة قبل 4 أطفال اعتقل بشبهة، حسب ما جاب، شبهة نشاط إرهابي عام 2003 في غزة، وتوفي بعد يوم واحد. لماذا توفي بعد يوم واحد؟ واضح طبعا هم يحققون. جاء في الخبر الشرطة لم تنتهي من التحقيق بعد من 2003. يستطيعون أن يميزوا كال شخص يمشي في غزة اقترب من الخط الأصفر، يحققوا بالعين المجردة سريعا بأنه شكل خطرا ويقومون بإطلاق رصاص عليه وقتله. وحتى الآن يحققون لشخص اعتقل في غزة، في حوالي أكثر من 5000 معتقل في غزة، من غزة في إسرائيل بال2023، ولم ينتهي التحقيق بعد. عائلته عرفت بأنه استشهد بال2025. طب العائلة تريد الجثمان. أبلغت الدولة المحكمة، لأنه هناك منظمة واجهت المحكمة، أبلغت الدولة المحكمة بأن تحتاج جثمان، لاحظوا ليه، لأغراض التفاوض بشأن الأسرى والمفقودين. تفاوض بشأن الأسرى والمفقودين. ذكرتهم الصحيفة أنه فيش ولا أسرى ولا مفقودين ولا أحياء ولا أموات إسرائيليين في الخارج. أصلا نتنياهو يقول أعدناهم كلهم أحياء وأموات، كيف حيزينوا للتفاوض؟ ما خلصوا. حسب هآرتس لأول مرة تدعي الدولة بأنه كان ناشط عسكري في حماس من 2003 استشهد، اليوم بقول المحكمة كان في حماس. العائلة ترفض الرواية، بتقول مصور لم يكن له أي نشاط عسكري. تحدث عن أكثر من حالة مثل مسعف غزي في توفي في استشهد توفي في ستيتمان. الدولة ترفض أيضا شرح ملابسات وفاته، وفقط العائلة بعد توجه المحكمة بعد فترة طويلة عرفت بأن ابنها استشهد. قال يحتجزوا للتفاوض، وانتهى التفاوض، ولا أسرى إسرائيليين لا أحياء ولا أموات في الخارج. هارتس أضاءت اليوم على الموضوع. الفيديو الرابع إلى قناة آي 24 باللغة العبرية. هنالك مخطط عرض في وقت حكومة بايدن بال 2023، عرض لخط تجاري فيه قطار وفيه موانئ يصل بين الهند، الشرق الأوسط، يصل إلى أوروبا. قالوا هذا مخطط سيغير خارطة التجارة العالمية كلها تاريخيا. تحدثوا عن قطار يعبر السعودية، الإمارات ودول أخرى في المنطقة، وتكون في محطة موانئ لاحقا في إسرائيل ومن هناك إلى أوروبا. في إسرائيل قالوا ميناء حيفا بالأساس حسب الخطة، وحتى في إسرائيل بدأوا بتفكير تطوير ميناء حيفا لكي يتسع، لكي يكون جاهزا، وكي تصبح إسرائيل محطة دولية للتجارة العالمية اتجاه أوروبا. قناة آي 24 قالوا بأن السعودية طلبت تنحية إسرائيل، أزيلوا إسرائيل من المشروع، بناش إسرائيل، لا يريدون موانئ إسرائيلية. السعودية نقطة مهمة جدا في هذا المخطط، مركزية بنفعش بدونها، طلبت إزالة إسرائيل من المخطط. في القناة توقعوا بأن السعودية تريد استبدال موانئ الإسرائيلية بموانئ إما سورية أو تركية. الآن بغض النظر عن بعد المشروع أو قربه، ولكن نتنياهو لا يتحدث لشعبه إلا عن إنجازات، وفي إسرائيل لا يرون إلا ورطات حالية واستراتيجية ومستقبلية وتجارية وأمنية وكل شيء. فيبدو بأنهم في إسرائيل على الأقل بعض بدأ يفهم ذلك وينعكس ذلك في استطلاعات الرأي. الفيديو الخامس والأخير هو خبر سريع، لا أعرف إن كان مهم، ولكن شغل الإعلام الإسرائيلي اليوم. أخذت مثل اليوم من موقع واينت، نجل نتنياهو هو الكبير، يائير نتنياهو غير اسمه، غير اسمه ليوناتان هون، يوناتان هون. خلال السنة والنصف الأخيرة حسب وثائق وصلت سلطة الضرائب بأنه غير اسمه. ابنه الأول أيضا كان قد غير اسمه واشترى عنوان
أو اشترى عفوا بيت في خارج البلاد، ويقال حسب الخبر بأنه مرة من المرات نتنياهو كان قد تغير اسمه أو سئل عن اسمه أجاب اسم آخر. مهم الحديث بأنه أبناء نتنياهو، أبني اثنين عنده اثنين من زوجته الحالية، واحد من زوجته، واحدة بنت من زوجته السابقة. المهم ولاده اثنين الحاليين نتنياهو دائما بقول بأنهم يعانون كثيرا بإسرائيل، بقولوا له كيف يعانون كثيرا جيالهم من حرب لحرب، ولادك لا، يعني بالذات الأشهر بناتهم الكبير يائير نتنياهو غيروا أسماءهم نعرفش ليه. انتهت الفيديوهات، ما لم يقولوا أهم مما قالوا. إخوان اليوم 8 شهداء في غزة، 8 شهداء، كل يوم هنالك ما يقترب من 10 شهداء في غزة، وهذا مرعب، هذا كثير، هذه مجازر ترتكب بصمت. لم تتوقف حرب الإبادة، بطأوها قليلا، وكل غزة تعاني في حر شديد وقوارض. سمعت اليوم بأنه حتى من يزرع من أهل غزة تأت القوارض والفئران وكذا تأكل من محصولهم، أحيانا يجمعوه قبل أن ينضج كي لا تأكلوا القوارض وما إلى ذلك. أما اعتداءات المستوطنين فكانت اليوم أيضا، لا تعتاد المشهد، لو اعتاده كل أهل الأرض فما يدريك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، كما أقول دائما أن لكل ليل آخر مهما بدا غير ذلك. أراكم غدا على أخبار أحسن إن شاء الله، وأعود لك للاستديو عزيزي حسن.

0: فصلت صحيفة آرتس اليوم في خبر بأنه 16 عائلة يهودية من المستوطنين انتقلوا لمستوطنة شانور شمال الضفة الغربية. الآن 16 عائلة، هؤلاء 16 فقط صح، لهم كل الحقوق التي في الدنيا بالنسبة لإسرائيل، وعلى كل الفلسطينيين حولهم في المنطقة أن يعيشوا وفق مشاعرهم وفق قلقهم عدم قلقهم شوارعهم كل شيء. 16 عائلة الآن تفرض طابعها على المنطقة والأمن وغير ذلك. هذه المستوطنة كانت قد أخليت في العام 2005 ضمن خطة فك الارتباط حينها شارون بعض المستوطنات في الضفة الغربية والانسحاب من غزة 2005. ورغم أنها هذه المستوطن حتى من الناحية القانونية الإسرائيلية لم تستكمل خطواتها القانونية، مع أنهم هم الخصم وهم الحكم بالتالي يضعون القانون طبعا، مع ذلك أنه غير قانونية، حضر وزراء وأعضاء كنيست لافتتاح المستوطنة ووصفوا الخطوة بأنها تصحيح لغبن تاريخي. شو الغبن التاريخي؟ بأنهم انسحبوا منها عن شارون. هذه يعني معتبرين شارون يمكن يتهموه بأنه كائن فلسطيني بالمقارنة مع الحكومة الحالية، يعني تصريحاتهم وكأنه يعني هذه المستوطنة شانور هي واحدة من 4 مستوطنات معزولة أقيمت في ثمانينيات القرن الماضي بعد اتفاقية أوسلو، أصبحت جيوب داخل المنطقة جيم، يعني داخل عميقا داخل البلدات الفلسطينية، وتقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني. وحينها عام 2005 شارون قال الهدف من إخلاء هذه المستوطنات تقليل الاحتكاك اليومي وتقليل الضحايا من الجانبين. هات شارون صبرا وشتيلا، شارون الانتفاضة الثانية، شارون حتى هو قال تقليل الاحتكاك اليومي وتقليل الضحايا من الجانبين، والآن يعاد الاستيطان في هذه المنطقة أو في هذه المستوطنة ب16 عائلة. إعادة الاستيطان لهذا الموقع تعد استكمال إلغاء قانون فك الارتباط مع الضفة، يعني هنالك حالة تسارع في الاستيلاء مجددا على المناطق التي تم الانسحاب منها عام 2005. طبعا من بين الوزراء الذين كانوا سموتريتش عاد وكرر وهو يعرف أن العالم يسمع، قال نحن نقتل فكرة حل الدولتين أو حل فكرة الدولة الفلسطينية، دعا نتنياهو وكاتس، وكاتس كان حاضر قدامه، إلى احتلال كل غزة، إقامة حكم عسكري، إنشاء استيطان داخل غزة. طبعا هو يصرح بما يحلم الواقع ليس بالضرورة لصالحه. بدكم أذكركم تصريحاته وبن غفير وغيره وخطة الجنرالات في غزة التي لم نجحت أمور في غزة وهذه لم تنجح. الوزير زيف إلكن قال عن البلدات الفلسطينية في المنطقة، أشر عليها، قال هذه كلها في المنطقة ستصبح تحت سيادتنا. الآن مرة أخرى تحدث على الأرض أمور بالغة الخطورة مثل ما حدث اليوم وغيرها الكثير، ولكن هذه التصريحات أحيانا تكون أكبر من حجمها. ما يحلمون، أولا إسرائيل ذاهبة للانتخابات حتى نهاية هذا العام، قد يتغير وضع الوزراء، مش أحد الوزراء هنا دول على الأغلب، والعالم موجود والشعب الفلسطيني راسخ في أرضه ويفشل مخططات كثيرة. أعرف الوضع يؤدي أحيانا إلى الإحباط، ولكن أيضا رسوخ والصمود وإفشال المخططات يجب أن يذكر. وزيرة الاستيطان، في حدا بالعالم اسمه وزيرة استيطان غير إسرائيل؟ وزيرة استيطان شو الوظيفة الحلوة؟ وزيرة استيطان. أوريت ستروك خلال الحفل قالت سنواصل الطريق ونعيد كل أرضنا، قالت طبعا حسب رأيها هي أرضها من النيل للفرات. الآن فقط ملاحظة لن تفاجئكم، هكذا على الهامش في النقب في منطقة الجنوب هنالك قرية فلسطينية مواطيها من العرب الفلسطينيين سكان إسرائيل أهل البلاد الأصليين، قرية اسمها طبعا قرية لا تعترف فيها إسرائيل، اسمها قرية السر. اليوم الدولة هدمتها وتركت سكانها في العراء. في الضفة الدولة تأخذ أراضي الفلسطينيين، تبني مستوطنات دون حتى قانون إسرائيلي بما يتناقض مع القانون الدولي، بما يتناقض مع كل اتفاقيات الدنيا، وتجلس مستوطنين ويأتي الوزراء ويحتفلون ويصرحون، وفي نفس اليوم نفس الساعات هدم في النقب لبيوت أهل البلاد الأصليين. هذا هو الوضع والأخبار كثيرة. الفيديو الأول، يومان وتنتهي الهدنة مع إيران، وترامب يهدد ويقول إنها الفرصة الأخيرة، مليان فرص أخيرة أخيرة أخيرة، وغرد اليوم إذا لم يتم التوصل في هذه الفرصة الأخيرة سيدمر إيران عن بكرة أبيها والطاقة مش الطاقة. ولكن الإيرانيون يقولون حتى الآن على الأقل، من قال أننا نريد الذهاب للمفاوضات أصلا؟ قد لا نذهب، إيران بقوله. ولكن تصريحات هذه بأنه قد لا نذهب للمفاوضات، تصريحات الإيرانية بحد ذاتها قد تكون لأغراض المفاوضات. الآن بإسرائيل قال لهم نتنياهو دمرنا في إيران، ضربنا و و و، ولكن قناة 13 نقلت اليوم بطريقة ما للشعب الإسرائيلي الرسالة الإيرانية، حيث نشرت في بداية النشرة فيديوهات لصواريخ إيرانية ومسيرات إيرانية، يعني التي نشرتها إيران اليوم، بأننا على هبة الاستعداد، نحن على جاهزية لأن نعود للحرب في أي لحظة. ومع أن إمكانية العودة للحرب ستنهك المنطقة وستنهك إسرائيل التي بالكاد بدأ الناس فيها يتنفسون. على فكرة أزمات السير بإسرائيل شيء مش طبيعي هاي الأيام، بتجول الناس بعد 40 يوم داخل ملاجئك بتطلع. ولكن مع ذلك لا يستبعدون العودة للحرب في إسرائيل، بكله ممكن ترجع بعد الهدنة. ملفت بأنه انتهاء الهدنة يوم الأربعاء هو نفس اليوم إسرائيل بتكون محتفلة بالاستقلال. الملفت واليوم كان في كاريكاتير أنه ترامب، نتنياهو بدعوا ترامب أنه يجي على حفل استقلال، كان وعده يجي بس مش رح يجي. فترامب كله عن أي استقلال بتحكي، ما معناه السيادة عندي مش عندك، فيش عندك استقلال، أنا اللي بقرر، ترامب اللي بقرر، فكيف استقلال؟ الملفت بإسرائيل بأنه لا أحد ينتظر ولا أحد ينظر نحو تل أبيب كي تقرر أن يدخلوا مرة أخرى دوامة الحرب أم لا. كلهم نظرهم نحو واشنطن لكي ينتظروا، هو الشخص الذي إياه، الذي قرر لهم، قرر لهم أن يعيشوا في الحرب كما قرر لهم دون أن يسألهم أن الحرب انتهت، ترامب. في هذه الأثناء مضيق هرمز مغلق، محاصر كمان مغلق، محاصر إسلام أباد ودول أخرى وسيطة تحاول وصول لصيغة ما قبل بدء المفاوضات. الصحفي ربيب دروكر بقناة 13 علق قائلا، أولا قال نتنياهو كذب علينا مرة أخرى، لأن نتنياهو قال لولا الحرب السابقة والحالية 12 يوم الآن، شعب كالأسد وزئير الأسد، لامتلكت إيران قنبلة نووية. يقول دروكر هذا كذب. أقرب التحليلات، أقرب التحليلات عند مخابرات الدنيا كلها والأمريكية وغيره بتقول بأنه الأمر الامتلاك يحتاج إلى بضع سنوات على الأقل. هذا نقاش مهم، ليه؟ يحاول أن يجيب على سؤال لماذا دخلنا الحرب في إسرائيل بهذه الصورة، ماذا استفدنا؟ يعني لا نظام سقط ولا يورانيوم راح ولا صواريخ فلسطينية خلصنا عليها. أما عن الاتفاق نتنياهو بكل بس دمرت لكم القنبلة، لو لم أدخل الحرب كان في قنبلة نووية، بقولوا له لا غير صحيح، كان بدأ 3 سنين على الأقل. أما عن الاتفاق الذي يتحدث عنه ترامب، تسليم اليورانيوم، قال دروكر إخراج اليورانيوم في أحسن أحواله يحتاج إلى بضعة شهور. بعدين بسأل من يدري ماذا سيحدث في هذه الأشهر، وإيران قد تريد الآن تمويل وحينها تعيد ترميم نفسها، وقد لا تسل لنا اليورانيوم بعد أشهر، ماذا نفعل؟ ندخل في حرب جديدة بعد أن تكون قد عادت أقوى؟ باختصار سهل جدا أن يعدوا في إسرائيل ماذا خسروا، من المعقد جدا تلاقي اثنين يتفقوا ماذا ربحوا في هذه الحرب. طبعا ناهيك عن إدخال المنطقة كلها والعالم في دوامة رأيتموها. من هنا أنتقل للفيديو الثاني. كلام ملفت جدا اليوم قاله مراسل قناة 12 في واشنطن باراك رافيف. قال اتصلت اليوم بترامب تليفونيا، سأله هل ستعود الحرب؟ ترامب عاد على التهديدات ثم قال ولكني أتوقع أن أجد حلا. على رأيي أنا متفائل. تصريحات ترامب هذه أصبحت تقريبا بلا قيمة. اليوم يهدد، قبل يومين هدد، قبل أيام قال وصلنا لحل، الإيرانيين وافقوا على كل شيء، في كل شيء في البنود، الإيرانيين تركوا يصرح لم يعلقوا، الآن يهدد بقول لم نتفق على شيء، الإيرانيين يمكن يجوا على المفاوضات. ولكن سأل مراسل قناة ترامب عن الاجتماع الأمني، أمس كان هنالك اجتماع أمني تشاوري في موضوع الحرب في البيت الأبيض. المراسل قال بترامب لم يعلق، ما جعل الصحفي يتوقع من قناة أن يكون الاجتماع تحضيريا لضربة مفاجئة أخرى جديدة على إيران، مع أن قالوا أنه في إيران بتوقعوا المفاجأة فتبطل المفاجأة، صح؟ وهذا سيناريو فعله ترامب مرتين. مفاوضات خلال مفاوضات ضرب وخلال فوضى التصريحات. القناة نقلت أنهم في إسرائيل يرصدون استعدادات إيرانية تحسباً لهجوم أمريكي مفاجئ واستعداداً لاستئناف الحرب. يعني بإيران بفاوضوا بقولوا بدناش نروح، بسكروا بيفتحوا رمز شوية دم سكروا محاصرين وكل النقاش اللي شايفين، ولكن على الأرض إسرائيل برصدوا بأنه إيران تتجهز وتعيد ترتيب، تخرج صواريخ من تحت الأرض، وحتى بيحكوا بأنه تقريباً 70% من الصواريخ الإيرانية ما زالت موجودة، مع أنه في الأيام الأولى من الحرب قالوا خلصناها. وعادوا للتلميح بما يسمى ضربة وقائية ضد إيران، تعالوا ضربهم كل ما يضربونا. هذا النظرية التي جننونا فيها قبل الحرب، ولكن رأينا من أحضر الترسانة والأهداف وضرب الضربة قبل الوقائية هي إسرائيل وأمريكا، وبدأت الحرب. النتيجة أمام عيونكم. المهم نتنياهو وكاتس هذول غيرهم بيحكيوش غير تدمير نظام إيران، إسقاط، إخضاع، هاي كلمة إخضاع. الآن هذه الكلمات خلال الحرب، تنتهي الحرب المفروض خضعوا ما الإعلام الإسرائيلي يقول؟ إيران تفكر أتذهب مفاوضات أم لا، وترد على التهديد بتهديدات وتغلق هرمز وتوجه الصواريخ. فوين وين نتنياهو كاتس ودول عينهم من مواطنيهم أمام شو عم بيسمعوا إسا؟ الفيديو الذي يلي الفيديو الثالث، قتيل ثاني في من الجنود الإسرائيليين في لبنان خلال 24 ساعة الأخيرة. قناة آي 24 عرضت جانبا من جنازة الجنديين. الأول دخل إلى مبنى مفخخ تحدثنا عنه فقتل فيه، الثاني وأصيب ثلاث جنود، الثاني صعدت جرافته، جرافة كان يستقلها، على لغم فقتل وأصيب 9 آخرين في الحالتين. لا يعني هناك انقتل واحد وانصاب 3، بعدين قتل واحد وانصاب 9. في الحالتين الألغام عراهم إسرائيل القديمة. وهنالك شيء غريب حتى يعني حطوهن قبل الهدنة حزب الله، حتى الآن معدل الذين قتلوا خلال الهدنة بسبب الألغام أعلى من الذين قتلوا أثناء الاشتباك. يعني 24 ساعة بالحرب مش دائما كان يعني أقل بالمعدل. في تقرير القناة ما زالوا يسألوا السؤال البسيط جدا، سكان الشمال ما زالوا في خط المواجهة، ما زالوا في خطر حزب الله، جنودنا في خطر داخل لبنان بقولوا، إذن أين النصر الذي حاولوا تسويقه لنا في الحكومة؟ وأعتقد هنالك مشاكل أخرى عميقة سنرى أنها في الشمال، هجرة سكان مستقبلية وغير واقتصادية. القناة عرضت أيضا جانبا من مظاهرة سكان بلدية كريات شموني من أمام السفارة الأمريكية في القدس ضد إلغاء الحرب. لاحظوا أمام السفارة الأمريكية في القدس وليس أمام الكنيسة، في إشارة بأنه نحن نعرف أن يتخذ القرار مش الحكومة، القرار مش بالكنيسة، القرار بالسفارة الأمريكية، يعني بالبيت الأبيض، فرمزة هون السفارة الأمريكية. فمكان المظاهرة بحد ذاته بهدلة لا نتنياهو. في إسرائيل يتحدثون عن جولة ثانية أكيدة مع حزب الله، ولا أحد يناقش موضوع السلام مع لبنان بجدية، بحكيش عنه بجد. حتى اللقاء اللي ادعى ترامب بينه وبين نتنياهو وبين رئيس الوزراء اللبناني جوزيف عون بتعاملوا معه الموضوع كتصريح إضافي لترامب لن يتحقق. على الأقل على الأقل على الأقل على المستوى المنظور كان يحكي آخر الشهر أكيد فيش. الفيديو الرابع، نبقى في الشأن اللبناني. اليوم الجيش الإسرائيلي عرض وعلى غرار نموذج غزة عراهن المنطقة الصفراء بين لبنان و أو داخل لبنان، يعني بين في الحدود، يعني من الحدود الإسرائيلية داخل لبنان، بيحكي مرات 10 كيلومتر العمق حسب موقع واينت. رغم إعلان ترامب إيقاف كل العمليات مش قلن خلاص، في الجيش الإسرائيلي ما زال يواصل العمل القصف، هدم المباني البيوت في خط الصواريخ المضاد للدروع بيسموه الخط الأصفر. ولاحظوا الخط يدخل يمس بالصورة اللي عرضها الجيش اليوم، يدخل الحدود الكرة اللبنانية، بيحكي عن 55 قرية لبنانية دخلت. يعتقد انه بطل فيها سكان بس عناصر حزب الله. عشان الجيش الاسرائيلي قال في بيانه اليوم تصفية خلية مسلحة كانت تعمل على الضرب بشكل مباشر، وهاجمنا خط دفاع امامي، قصفنا نفق تحت الارض وهيك. طبعا الحكومة بهمها هاي الجمل، قصفنا ضربنا قتلنا وهيك، عشان يفرجوا بانه في أسوأ الاحوال يعني أوقفت الحرب، ولكن على الأقل بين قوسين هنالك حرية اغتيالات كما كان قبل الحرب، وحزب الله يرفض ذلك. نعرفش كيف ستطور الأمور. الآن هنالك قصف رغم البيان المزركش الذي خرج من واشنطن بعد اجتماع السفيرين الإسرائيلي واللبناني. الآن مش بس خط أصفر فيه، بالخبر بيحكي عن ثلاث خطوط أصفر وأحمر والليطاني. هيك بقولوا الخط الأصفر الكرة المحاذية للحدود، وعفوا الخط الأحمر المحاذية للحدود، الأصفر هو بعمق تقريبا 10 كيلومتر، والأخير الليطاني. ثلاث خطوط وروح ميز عاد شو الأخضر وشو الأصفر وشو الليطاني وين تبعد الليطاني. حسب الخبر كما قلت الجيش الإسرائيلي 10 كيلومتر. You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Bosnian.
2: Hear the difference.
3: Hear the world.
2: 3ZZZ,
3: 92.3 FM.
4: Da se uzmu, da se uzmu.